السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

ذاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، الذين أنعمت عليهم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.